السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المساحة القادمة يجملها الفنان تاز المسافر المجهول.